يا بقى شو ده، مين في الميلودي بتاع الفيلم بيكسر؟ عارف الفيلم بيكسر تمشي تمشي في الميلودي يعني. بس بقى بقى شو، تعالى بقى شو، تعالى اوكي. ايه ده أبو كوتا بيل كوتا بيل شيء وين في ساعة فين سيدا شو أوكي ده يو يا مان شو شيء سوبر اللي بلا شيء زي كل جنب سوالي شيء زي نفس شيء قال شيء سبان مان شو مين بابي مين جي بابي مين ده بس أكون سكمل